نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

الرحمن الرحيم. وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

0: مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب انفر بركة في كلامي هذا واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد بن عبد الله
1: صلى
0: صلى
1: الله عليه
0: الله عليه
1: وسلم.
0: وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بقلب سليم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Au nom d'Allah, le très miséricordieux.